لم أجترح ولم أعمل سوءا وما عسى الجحود ولو جحدت يا مولاي كيف وأنا ذلك وجوارحي كلها شاهدة علي بما قد عملت وعلمت يقينا غير ذي شك أنك سائلي من عظائم الأمور وأنك الحكم العليم.

لم تزل تتعهدني به ما لم تزل تتعهدني به معا منذ خلقتني وبرأتني من أول العمر من الإغناء من الفقر وكشف الضر وتسبيب اليسر ودفع العسر وتفريج الكرب والعافية في البدن والسلامة في الدين ولو

فيك وطهرني من شكي وشركي قبل حلول رمسي بك قبل حلول رمسي بك أنتصر فانصرني وعليك أتوكل فلا تكلني وإياك أسأل فلا تخيبني وفي فضلك أرغب فلا تحرمني وبجنابك أنتسب فلا تبعدني.

يا كاشف كرب المكروبين، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، ويا من هو أقرب إلي.

مريض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى. الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلامه عليه، أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس

كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو

العالمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا خير المرغوبين، يا خير المرهوبين، يا خير المطلوبين، يا خير المسؤولين، يا خير المقصودين، يا خير

0: يا خير المشكورين، يا خير المحبوبين، يا خير المدعوين، يا خير المستأنسين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. الله أكبر، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
1: الله أكبر.

تجارت فور وینزڈے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا. حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته. فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين.

حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين.

0: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا
1: ظالما
0: وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي.

0: قوم، ماذا لو حملنا مؤونتنا ونحن لازلنا قريبين من الكوفة؟
1: صدقت.
2: ومن أين تأتي بالطعام؟
3: نعود إلى دار الإمارة.
1: دعك من دار الإمارة أيها الناهم، لازال أمامنا مورد نارده.
2: أنا أكشف لكم ذلك المورد.
0: أين موردك؟
2: في تلك الصحراء الممتدة. ما رأيكم بلحم الظباء؟
1: أتدري مورد الظباء يا عوف؟
2: أعرف مكانا مائيا في تلك النواحي ترده الظباء حين عطشها.
0: وأنا أتبعك.
1: دعك من الفضول وخلي عوفا يقوم بتلك المهمة لأنه أهل لها.
0: أراك تحط من قدري.
1: بل أعطيك قدرك، لقد قربتكما برمي سهام في كربلاء فوجدت عوفا أهلا للرماية. ما أنت يا داود فلك مهمة أخرى.
0: أنت تثير حفيظتي.
1: التزم الصمت يا ابن نمير، لن يكون هناك طعام دونك.

0: هو ذا المكان بعينه. أين الماء والشجر الوارف؟ يا لله، لقد انمحى كل شيء. ربما أخطأت بتحديد المكان. علي أن أنحرف يمينا، بل يجب أن أنحرف يسارا. هذا الطريق الخطأ، المكان ليس في هذا الاتجاه.
1: ويحك يا عوف، ما لهذا الهذيان الذي أصابك؟ لقد كنت أعرف مسالك الصحراء ومعارجها،

0: مضى النهار كله ولم يأتي صاحبنا بعد، ما رأيكما؟
1: أظنه لا يعرف مسالك الصحراء فتاه فيها.
2: نحن في مأزق حقا.
1: أي مأزق تعني؟ نفاذ الطعام أم غياب صاحبنا؟
2: الطعام طبعا
1: وعوف
2: لا رده الله.
1: أيها النهم، لوددت أبقر بطنك، أريحك وأرتاح.
2: أعد سيفك إلى غمده. إلى أين؟
0: أمضي في سبيلي.
1: قسما لأن فعلتها لأقطعن قوائم ذلك الحصان. ويحكما ما أقل نخوتكما، ألا تنتظران رجلا ذهب ليأتينا بالطعام؟
0: ذهب ولم يعد.
1: ننتظره حتى الصباح.
3: ننتظر.
0: فلتعلم أننا في مكان لا ماء فيه ولا طعام سوى تلك الناقة.
2: إياك والناقة.
1: وما الضير في ذلك ها؟
2: أظنني حدثتك بأمرها البارحة.
1: دعك من الناقة، ألا تقنعني بالأمر؟ قلت لك دعك منها.
2: ألا تحتمل جوعا ليوم واحد؟
0: أود أن أتعلم منك، وفمك كهذه الناقة لا ينفك يلوك الطعام إثر الطعام.

ها أنا أقبع وحدي كجرذ مذعور، الكوابيس والهواجس تحاصرني، صراخ الثكالى وعويل الأطفال تخرج من جمجمتي، بل حتى الأصابع والرؤوس تحدق في وتقص علي مضجعي وتسلب النوم مني. لم أعد أطيق إغماض عين حتى لا أبصر تلك الرؤوس والأصابع والأكف. إيه يا حسين، ألم تفكر بأبنائك وفلذة أكبادك ونسائك؟ إنهم مشبيون مذلون. أعلم جيدا يا حسين أنك لم تقاتل من أجل عرش أو مكانة، لكنني يا ويح نفسي والشيطان القابع في وما أحمله من بغض لبني هاشم فعلت ما فعلت.

أنا من قطعت الحبل وأطفأت النور، أنا من قتلت وحسست بينما الآخرون تراجعوا مذعورين وهم يبصرون الحسين صريعا. تحملت أوزار جبنهم وعار خستهم، تقدمت وشعرت سيفي بوجه الحسين ولم أتردد،

0: قتلت حسينا والميت أنا. يا لكم من نور يسطع رغم ظلمة نفوسنا وحقارة أفعالنا. ولكن لا، لن أدع أهل الكوفة يغدرون بي. لا، ها أنا أخسر كل شيء، حتى أن مغفرا ابن ثعلبة الذي كان يقود سبايا آل محمد إلى الخليفة نال حظوة ومكانة أفضل مني. قبحك الله يا ابن ثعلبة.
1: فهي الحرب قد انتهت، وقتل الحسين وصحبه، ولا شك في أن رأسه قد وصل الشام، وربما يكون شمر قد حظي بما كان يرجوه ويتمناه، رغم أن في عمر بن سعد الذي كان لا يكن ودا للشمر ولا يطيق رؤيته، وأنا أيضا. فعمر بن سعد ذهب إلى عبيد الله بن زياد وهو متردد في تولي الأمر، لكن ابن زياد غضب وهدد وقال له: يا ابن سعد، لئن لم تسر إلى الحسين وتتولى حربه وتقدم عليه بما يسوء لأضربن عنقك وأهدمن دارك وأنهبن مالك. لكن المشكلة أن عمر بن سعد يحظى بتقدير خاص عند الخليفة في الشام، وأنت يا شبث لا كرامة لك عند هذا ولا عند ذاك. يا للمأزق الذي أعيشه، والرعب الذي أنا فيه، مطارد من مكان لآخر، أتخفى عن الأنظار ولا أدري أين أتوجه. أخرج الآن؟ سيفتك بي أهل الكوفة ويقطعوني إربا إربا. علي أن أنتظر وأتريث. نعم، علي أن أنتظر وأتريث.

0: ما كنت أتصور أن تصل بنا الأمور إلى هذا الحد. لقد تفرقنا أشتاتا وتبددنا أعدادا.
1: ويحك يا ابن ربعي، أراك تردد ما قاله الحسين. هكذا أنت دوما رعديد متخاذل. ألم تتمارض حينما دعاك ابن زياد لمقاتلة الحسين؟
0: أنا لا أنكر ذلك، لكني لم أكن مثلك قساوة ونذالة.
1: اخرس، إنك تمارضت خشية ورعبا وليس حبا لآل محمد وأبناء علي.
0: أنا شبث ابن ربعي، كنت قائدا على 1000 فارس.
1: وأنا شمر ابن ذي الجوشن، كنت على رأس 4000 مقاتل. أنا الأهم من قائد الجيش عمر بن سعد.
0: وما نفع هذا الكلام يا شمر وأنت في هذه الحالة المزرية؟
1: آهل لو نجحت مكيدتي بابن سعد حين تردد في مقاتلة الحسين، فقلت له: يا ابن سعد، أيقبل هذا منك؟ الحسين في أرضك، وإن غادر الأرض ولم يبايع سيكون الأقوى منك، وستكون

0: أولى بالضعف، فلا تقبل إلا بالنزول على حكمك.
1: ومع هذا وذاك أنت تقبع هنا، تحاصرك الهواجس والأوهام.
0: دعنا من كل ذلك يا شب، ولنتفق على مكان آمن نذهب إليه بعيدا عن أعين أهل الكوفة.
1: لك ذلك يا شم.

0: تسحب سيفك لأجل هذا؟
1: بل أستله لطمعك.
0: خذ، لأجل هذا تريق دمي؟
1: بل أريقه لأصغر منها. اقتسمنا ما لدينا من خبز، ويحق لي أن أتصرف بحصتي كما أشاء.
0: إذن أنا أيضا أريد حصتي من الدراهم.
1: ليس قبل أن تدلنا على طريق القوافل.
0: وأنا لن أبرح هذا المكان.
1: بل ستبرحه رغما عنك، لن نموت جوعا بعد أن سلمنا من الضرب والطعن.
0: إنك تختال علي بسيفك، ما هكذا شيمة العرب.
1: وما هكذا حرص العرب، أن يضيع الفارس سيفه.
0: ما عسى يفعل، لقد ضاع في رمال الصحراء كما يضيع الملح في قصعة ماء.
1: إذا اصبر، اصبر.
0: لن أصبر، أنا أسيركما وعليكما أن تطعماني.
1: أطعمناك فأضعت ما أطعمناك إياه.
0: تبا لتلك المعركة التي أغريتني بها. قسما لو كنت أعرف أننا سنجوع ونظمأ ونقتل الحسين وبنيه، ما كنت خطوت خطوة واحدة.
1: شاركت في قتل الحسين ونلت 20 درهما.
0: لم أنل شيئا.
1: نلت 20 درهما، ها هي معي، تأخذها عندما نصل طريق القوافل.
0: دعني أسألك، ما الذي يمنعنا من ذبح بعير الشمر؟
1: لا أظن الشمر يرضى بذبح ناقته.
0: أكاد أجزم أننا سنتضور جوعا إن مضى هذا النهار دون طعام.
1: صدقت فيما قلت. اسمع، ألا زالت طريق القوافل بعيدة؟
0: لا أدري.
1: كيف لا تدري وأنت تسوقنا في المسالك كما تساق النعاج؟
0: للجواب ثمن.
1: وما الثمن؟
0: أخذ حصتي من الدراهم.
1: معادلة لم أحسب لها حسابا.
0: فات على كل منا أن يحسب حسابا لكل شيء.
1: سيكون حسابك عسيرا على ما أظن.
0: لن تفلح، أبناء أرومتي سيأخذون بثأري، وهم الذين تخليت عنهم من أجلكم.
1: هو ما الذي دفعك إلى هذا؟
0: حاجة في نفسي يعقوب.
1: ومتى ستقضي حاجتك؟
0: لا أدري. ها هو صاحبك قد أقبل.

0: أرجون الرجل.
1: لا لم أجن.
0: ما الذي جعلك تصرخ كما صرخت؟ ها؟
1: تلك الناقة.
2: تبا لتلك الناقة، لا تنفك تذكرها ولا ننتفع بها.
0: تعني الانتفاع من لحمها.
2: ولم لا وبطوننا خاوية؟
1: قلت كفأهراء، لن أذبح تلك الناقة وكفى.
2: أنت تمتنع عنها لأنك سرقتها من الحسين بن علي.
1: والله ما فعلت هذا حبا للحسين، نما تبجيلا لنفسي.
2: أي تبجيل تعني؟
1: أختال بها في بني قومي وأقول تلك ناقة سرقتها من حفيد رسول الله.

0: ما أرى أمامي إلا فارسا خرج من معركة يخوضها بشر. قيافتك وملامحك توحي بأنك خرجت من معركة ليست بينك وبين الظباء.
1: لا أنكر أن صيد الظباء يحتاج إلى كل ما ذكرت. أرى أنك ممن لا يحبذون خوض المعارك على ما يبدو.
0: بل أحبذها إن كانت في نصرة الحق.
1: أرى دارك فارغا.
0: رحل من كان يملأه، بعضهم رحل والبعض الآخر وانتظر عودته.
1: أعتذر إن كنت قد أثرت شجونك.
0: أبدا يا بني، نحن جميعا سوف نرحل عن هذه الدنيا، وما من باق إلا ربنا الأعلى سبحانه. ملأت علي الدار 20 حولا ثم رحلت.
1: من تقصد بذلك؟
0: زوجتي براقش كانت مثال الزوجة الوفية والأم الحنون.
1: الأم الحنون؟ أليس لديك أولاد؟
0: لي ولد بمثل سنك،
1: لم أره قط.
0: سيأتي بعد حين بإذن الله. أتعرف الكوفة؟
1: إنني من ظاهرها.
0: إذن أنت من أسعى إلى سماعه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أخبرني عن بشير بن النعمان.
1: ومن يكون البشير بن النعمان هذا؟
0: والي الكوفة يا رجل.
1: لقد رحل عنها منذ زمن بعيد.
0: لا رده الله إليها. من تولى أمر الكوفة بعده؟
1: عبيد الله بن زياد.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: ما الذي يكدرك يا شيخ؟
0: يكدرني أن يقبل أهل الكوفة أميرا كهذا المنافق.
1: لقد هربت من الموت ولجأت إلى المكان الخطأ يا عوف.
0: أيغيظك شيء من هذا؟
1: أبدا، تفضل.
0: دعني أسألك، متى غادرت الكوفة؟
1: في شهر محرم.
0: تغادرها والحسين بن علي قادم إليها؟
1: يقلقني هذا الرجل، علي كتمان ما في داخلي.
0: سألتك يا رجل، فما بك لا تجيب؟
1: غادرتها لتجارة أمتهنها.
0: وما هي تجارتك؟
1: عنب الشام ورمانها. أراك غير مؤمن فيما أقول.
0: لا أدري كيف يتفق السيف مع تجارة كهذه.
2: لقد فرت الناقة! أغيثاني! أغيثاني! أفلتت الناقة من عقالها! أغيثاني! أغيثاني!
3: لا ردها الله إليك. اسمع يا ابن ذي الجوشن، إن كنت سترافقنا على هذا النحو فخير لك أن تغادرنا.
4: لا تنسى يا ابن عروة أنني حززت رأس الحسين بن علي.
3: تستقوي علي بسيفك؟ تبا، ما بهذا تتفخر العرب؟
4: لو لم يكن بنا إليك حاجة لبقرت بطنك.
3: اسمع، عيد سيفك إلى غمده وانطلق لتبحث عن ضالتك.
4: فتش عنها وحيدا في مثل هذا الليل.
3: ماذا تقول يا ابن عروة؟
5: دعك منها ولتذهب هذه الناقة إلى الجحيم.
4: ماذا قلت؟
5: قلت فلتذهب هذه الناقة وصاحبها إلى الجحيم.
4: كم أتوق أن أرى دمك يسيل في هذا المكان.
3: اسمع يا شمر، الجوع ألم بنا ولن نطوي ليلنا جياعا.
4: أفصح يا ابن نمير.
3: أقول الناقة في مكان قريب من هنا، فهي كالبشر تخاف الظلام، تنتظر بزوغ الشمس.
4: إذن لنسرع في البحث عنها.
3: على شرط.
4: ما هو شرطك؟
3: أن ننحرها حينما نجدها.
5: والله ما أنا الذي اقترحت هذا.
4: والله لن تتذوق منها قطعة واحدة.
3: لا يا شمر، لهذا الرجل واجب البحث وحق الانتفاع. من يدري، ربما هو من يجدها.
4: وافقت على ذلك، ولكن لي شرط.
3: ما هو؟
4: أن نستبقي من قديدها حتى يأتي صاحبنا شبث بن ربعي وبقية الأصحاب. ماذا قلت؟
3: لك هذا.
1: أظنني عفيت يا سيد القبيلة.

0: وحان وقت انصرافي إلى مرابعي.
1: لم تمض الأيام الثلاثة بعد.
0: إنما شاهدته من ضيافتك وكرمك يا سيدي يجعلني مدينا لك طوال العمر.
1: وكيف تذهب إلى أهلك؟
0: أسلك هذه الصحراء علني أجد فيها من يرشدني.
1: ألم تعد تخاف الذئاب؟
0: لا أظن عاقلا لا يخافها يا سيدي، وقد رأى

0: انتظر قليلا.
1: إلى متى يا سيد القوم؟
0: إلى أن يأتي ولدي عبد الله.
1: وأين هو ولدك؟
0: ذهب في مهمة.
1: أراك تنهدت.
0: أتنهد لأمر أخاف حدوثه.
1: وأي أمر تعني؟
0: لا تبالي بابني، ما قدره الله علينا سيحصل.

0: أتراه اهتدى إليها وفر بها؟
1: تبا لك ولناقتك، هذا الذي يغيظك؟
0: وكيف لا يغيظني وثمن الناقة 30 درهما؟
1: كل يبكي على ليلى.
0: فما الذي يبكيك أنت؟
1: 20 درهما في كيس الحسين بن نمير، ولحم ناقة أشتهيه منذ أيام.
0: لو كان الأمر لي ما أعطيتك درهما ولا أطعمتك لحما.
1: ولولا النعجتان ما أرشدتكما إلى طريق ولا هديتكما إلى سبيل.
0: أتظننا لا نهتدي إلى الطريق دونك؟
1: إن كان باستطاعتكما ذلك فافعلا. ما أنت فاعل يا شمر؟
0: أحاول أن أقسم المبلغ الذي بحوزة الحصين على 2 بدلا من قسمته على 3.
1: انتبه يا شمر، لن يكون بإمكانك سفك دمي، سيكون هناك من يثأر لي.
0: سآتيهم بدم على قميصك، فالصحراء ملأى بالذئاب، ولنا في قصة يوسف خير مثال.

لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. اذهب إلى النوم.

إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: ما هذه الدماء؟
1: مجرد حدث بسيط.
0: قتلت ابن عروة يا شمر؟
1: معاذ الله، معاذ الله أن أفعل ذلك يا رجل.
0: بل قتلته يا ابن ذي الجوشن.
1: لو فعلت هذا ما وجلت ولا خجلت.
0: اسمع يا شمر، ستبقى لابن عروة حصته من الدراهم.
1: دعك من
0: كيف نترك صاحبا شاركنا حربنا في كربلاء وغنيمته ما زالت

0: في جيبي.
1: دعك منه يا رجل، ولنقتسم غنيمته بيننا.
0: لن يكون هذا، يجب أن نجده.
1: لن تجده،
0: أقسم أنك فتكت به.
1: طعنته بالسيف.
0: أين؟
1: في ساعده الذي كان يهم أن يفتك به.
0: يجب علينا أن نعثر على الرجل.
1: دع الرجل، فقد مضى.
0: مضى إلى أين؟
1: امتطى حصانه وانطلق.
0: إذا مضى لبني قومه،
1: ليذهب إلى الجحيم.
0: كيف؟ كيف هو الذي سيرشدنا إلى طريق القوافل؟ ها؟
1: أتصدقه؟ كان يستغلنا كي ينال منا غنيمته.
0: أنت وحش وأحمق في آن واحد.

0: رويت لك كل ما نقله لي ولدي البارحة عما حدث في كربلاء. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بربك يا ابن ضبعان، ألا يدمي قلبك ما سمعت؟ ولا يدمع عينيك ما حل بسبط الرسول في كربلاء؟
1: هربت من الغضا فوقعت في النار.
0: أعرف أن قلبك يضطرم حزنا وأسى. قسما لو علمت بأن والدي شارك في قتال الحسين وصحبه لقتلته بيدي هاتين.
1: ألا ننطلق يا سيد القبيلة؟
0: سننطلق بإذن الله، إنما ننتظر ولدي عبد الله.
1: وأين ولدك؟
0: يشحذ السيوف والهمم بغية الثأر.
1: بغية الثأر؟
0: أو تدري وصيتي الوحيدة لولدي هي أن يقتفي أثر واحد من هؤلاء الفجرة ويسفك دمه كي يشفي غليلي.
1: ومن تعني بالفجرة؟
0: أولئك الذين قاتلوا الحسين في كربلاء. انتبه، الله يمهل ولا يهمل. قسما لن ينجو أحد من هؤلاء الذين قاتلوا الحسين في كربلاء.
1: ماذا تعني بذلك؟
0: أعني أن ما من أحد شارك في قتال الحسين في كربلاء إلا وسيصاب ببلية ويقع في مصيبة.
2: إذن قتلت ابن عروة؟
3: نعم قتلته، لا أنكر أن بيني وبين قومه ثارا.
2: أي ثار تعني؟
3: الثار الذي زرعه جدي وأورثني إياه، حتى كنت أكره أنا عروة قاطبة وأتمنى لهم الموت جميعا. خذ تذوق.
2: تبا لك ولتلك الناقة، لحمها مر.
3: أكاد أقسم أنك لصصت شيئا في اللحم.
2: ولما أفعل هذا؟ ها؟
3: كي تثنيني أن أكل اللحم من سلتك.
2: الويل لهم من غضب الله.
4: والله لو كنت أعلم ما ترددت في أن أحمل سيفا ورمحا دفاعا عن ابن بنت رسول الله.
5: يا ليتنا كنا كمسلم وزهير وهانئ وعابس الشاكري.
4: يقولون كيف تقدم مسلم مخاطبا الحسين: يا ابن رسول الله، أنحن نخليك هكذا وننصرف عنك وقد أحاط بك هؤلاء الأعداء؟
5: أكمل ما قاله مسلم للحسين.
4: قال: لا والله، لن يراني الله أفعل ذلك أبدا حتى أكسر في صدورهم رمحي وأضرب فيهم سيفي، ولو لم يكن لي سيف أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة ولم أفارقك حتى أموت بين يديك.
5: اسمع ما قاله سعيد بن عبد الله الحنفي رحمه الله: والله لو علمت أني أقتل حتى أحيا ثم أحرق حيا ويفعل بي ذلك 70 مرة لما فارقتك يا سيدي ابن بنت رسول الله.
4: يا لهم من أصحاب أبرار صدقوا النية والإخلاص، وقد دعا لهم الحسين وجعلهم ينظرون إلى مواضعهم ومنازلهم في الجنة.

يا ليتنا كنا معهم. يجب أن أصل إلى الهدف الذي ينقذني. أين أنت يا شمب؟ أين أنت يا ابن نمير؟ أين أنت يا داوود؟

0: أكاد أجزم أن لحم الكلب أفضل من هذا اللحم، وأقسم أن لحمك على نتارته سيكون أفضل من هذا.
1: مت الآن على يقين أن المرارة في لحم تلك الناقة.
0: لقد أكلت الكثير من لحم النوق ولم أشعر بمرارة كهذه.
1: ولا سمعت يوما بلحم مر لناقة أو بعير
0: إلا تلك الناقة. اسمع يا شمر، ألا تكون مرارة اللحم نتاج لسلبك لناقة من معسكر الحسين بن علي؟
1: دع ترهاتك جالبا يا رجل،
0: مجرد افتراض.
1: كأني بك نادم على قتل الحسين في كربلاء.
0: أبدا، ولكنني أرى أشياء غريبة بعد تلك المعركة.
1: وما الغرابة في أن يكون لحم ناقة مرة؟
0: الغرابة في أن الناقة سليمة ومعافاة، ولا يمكن أن يكون لحمها مرا بحال من الأحوال.
2: مع تطيق السكوت وقتلة الحسين لا زالوا يسرحون ويمرحون.
3: الله يمهل ولا يهمل.
2: سمعت يا صاحبي أن مجموعة من الفرسان الأصلاء يتتبعون قتلة الحسين ويريدون الثأر لدم ابن بنت رسول الله.
3: نعم، فقد آن الأوان لتجريد السيف فيهم، وسيستجيب الله لدعوة ابن بنت رسول الله على من ظلمه وخذله وقتله ومن لم يهب لنجدته ونصرته يوم استجار ولا مجير واستغاث ولا مغيث واستنصر ولا ناصر.
2: لا أظن أن سيد قومنا وشيخ قبيلتنا يظل هكذا ساكتا ونحن جميعنا نعلم مدى محبته لآل بيت الرسول.

0: أي الاتجاهات لنسلك يا ابن ذي الجوشن؟
1: كل الذي يريده الوصول إلى شبت ابن ربعي.
0: وأين نجد ذلك المنافق؟
1: اتفقت معه وينتظرني في مكان كثير الماء وارف الشجر
0: واللحم والثمر.
1: صدقت، علينا أن نجده قبل أن يرتفع القيظ وتلتهب الصحراء.
0: شمر، انظر هناك،
1: ما رأيت مقبولا كهذا ينام في الصحراء في مثل هذا الهجير.
0: دعنا نكتشف أمره. إنه صاحبنا عوف رب الكعبة.
1: ماذا ترى؟
0: إنه ميت، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن أين حصانه؟
1: دعنا نمضي.
0: هذا صاحبنا يا رجل، شاركنا في كربلاء.
1: ما الذي تستطيع فعله؟ هل تستطيع أن تعيد له الحياة؟
0: نكمل طريقنا دون أن ندفنه.
1: هل نسيت ما تركناه على أرض كربلاء في العراء؟ ما الذي تفعله يا حسين؟
0: ألا تود معرفة ما أصاب الرجل؟
1: ليذهب إلى الجحيم، دعنا نواصل الطريق.
0: اسمع، تابع الطريق وحدك.

0: هذه لدغة أفعى على ما أظن.
1: صدقت، هي لدغة أفعى. شمر، ماذا ترى فيما يجري حولنا؟
0: لا أرى إلا خيرا.
1: أي خير؟ لقد فقدنا رفيقي دربنا.
0: الأول خسرناه وربحنا بخسارته 20 درهما، أما هذا خسرناه وربحنا ما سيأكله من طعام لو كان معنا.
1: ما بدت أستغرب فيما تقول يا ابن ذي الجوشن، فقد ذبحت الحسين بن علي في كربلاء.
0: امتطي حصانك يا ابن نمير.
1: ليس قبل أن تقول لي سر ما يجري بيننا أنا وأنت. وعوف وداود، 4 شاركنا في حرب كربلاء. الأول قتل بسيفك، والثاني مضى بلدغة أفعى. أما الناقة، الناقة التي سلبتها من الحسين تحول لحمها إلى طعم العلقم.
0: أتريد القول إن ذلك جزاء ما فعلناه في كربلاء؟
1: والله لا أستطيع تفسير ما حدث إلا ضمن هذا السياق.
2: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تثر منهم على الأرض ولا تغفر لهم أبداً.

مريض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى. الى ارواح المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
0: الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله

أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد. اللهم إني أعوذ بك في هذا يوم الأحد وفيما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأعوذ بك من الشك والشبهة والحرص والحسد والغضب والشهوة، برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

0: الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله وسلم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم. الله الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا أقرب من كل قريب، يا أحب من كل حبيب، يا أخبر من كل خبير، يا أبصر من كل بصير، يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد.

الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا

عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله نستعين الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد

الإمامين العظيمين اللذين ظلما من هما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله أمرني بحبهما. كان مرة عم بيصلي وحدا واقف حده فطلعوا على ظهره، فإجوا بده يشيلوهم عن ظهر النبي صلى الله عليه وآله، خاف يؤذوهم يزعجوهم، فأشار لهم بيد أن يتركوهم. النبي الذي لا يريد لابنيه أن يتأذيا أو يتألما أو ينزعجا أو ينكسر خاطرهما كما يقال، كيف موقفه مما جرى عليهما بعد ذلك؟ نقول له: يا رسول الله، لو ترى ماذا فعلوا.

بصغارك سنة 61 هجرة. بالروايات بيقول جاء الحسن والحسين يصيحان ويبكيان حتى وقعا على رسول الله صلى الله عليه وآله مريض نايم بالفراش وما زاد حال عليه، وأراد علي أن ينحيهما عنه، فأفاق رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا علي دعهما أشمهما ويشماني، وأتزود منهما ويتزودان مني. وهذه رسالة للأمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن هذين الشخصيتين العظيمتين، هذين السيدين الكبيرين، أنتم مطلوب تحبوهم، مطلوب تودوهم، وأيضا مطلوب أن تمشوا في طريقهما، تنصروهم وتطيعوهم تتبعوهم، لأن في طريقهما الجنة.

مريض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى. الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل

خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس

الناس. الله أكبر، سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر، اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك باسمك يا إلهنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا حافظنا يا ناصرنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. الله أكبر، سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف
0: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
2: الله أكبر
0: صلى الله عليه وسلم

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد

وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده
0: الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك التوبة قبل الموت والراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب العفو العفو العفو الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

إن ننسى الحسين فقد نسينا الإسلام، إن نسينا الحسين فقد نسينا عزتنا، إن نسينا الحسين عليه السلام فقد نسينا قيمة حريتنا. لا ننسى الحسين.

وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي.

هذه أرض الطف سيدي. لا حول ولا قوة إلا بالله. تلك قبور الأطهار، وذاك قبر الحسين. إنا لله وإنا إليه راجعون.

السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين يا سيدي. أليت بجدك المصطفى وأبيك المرتضى وأمك الزهراء وأخيك الحسن المجتبى ومن قتل معك من أهل بيتك وشيعتك في كربلاء؟ لا أكلت طيب الطعام ولا شربت لذيذ الشراب حتى أنتقم لك ممن قتلك أو أقتل كما قتلت، فقبح الله العيش بعدك يا سيدي يا أبا عبد.

0: أين أنت يا رملة؟
1: ما بك يا عمر؟
0: دثريني.
1: أدثرك في هذا الجو الحار؟
0: قلت لك دثريني وكفى.
1: لقد دثرتك.
0: لا أدري لهذه القشعريرة سببا.

0: تتكال بلك تكال بأخيك علي. هل ذهبت إلى أخيك واستقصيت ما يدور في داره؟
1: بماذا أجيبك وأخي لا ينفك؟ ينتقم من قتلة

0: لو لم يتدخل في رفع السيف عن رقبته لمات في السجن. فأراح واستراح. دثريني يا رب، لا دثريني.
1: يا قوم، أيها الناس، بسم الله والحمد لله الذي وعد وليه بالنظر والظفر وكتب لعدوه الخسران والخذلان، وقد خاب من افترى. ألا بعدا لمن طغى، جحد وبغى، أدبر وعصى، كذب وتولى. فأنا طالب لدم ابن بنت رسول الله الأمين، أما والذي جعلني بصيرا ونور قلبي تنويرا، لأحرقن بالبصرة دورا ولأشفين بها صدورا ولأقتلن بها جبارا كفورا، وكفى بالله نصيرا.
0: ما أحوجني إلى ترديد قول إمرئ القيس: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي. ثكلتك أمك يا ابن سعد، ثكلتك أمك. أمسيت غلطا يرمى وابن آوى تطارده السباق،

0: كل ناحية.
1: وماذا بعد؟
0: يشغلني مصير أسود ينتظرني كهذا الليل يا رملة. لا أمان لأخيك، لا أمان.
1: ويحك، ما هذا الوسواس الذي ينتابك؟
0: بل إنه يسري في دمي يا رملة، يسري في دمي.
2: والله إن أبا إسحاق قد أسلج صدورنا ورفع رؤوسنا.
3: يا نافع، جاء في الأخبار أن الحسين عليه السلام خطب في القوم يوم الواقعة يحذرهم وينذرهم.
2: نعم، وماذا قال؟
3: قال الإمام الحسين عليه السلام: ألا لا تلبثون بعدها حتى تدور بكم الرحى، اللهم سلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مرة ولا يدع فيهم أحدا إلا قتله، انتقاما لي ولأوليائي وأهل بيتي.
2: سلام الله عليك يا أبا عبد الله، فما مضت تلك السنين حتى بعث الله غلام ثقيف وهو الآن يعد العدة لينتقم من أولئك القتلة.
3: إن أبا إسحاق لما أخرج من السجن وأحضر إلى مجلس ابن زياد قال كلاما أغلظ فيه وأغضب ابن زياد، فأعاده إلى السجن مغلولة يده إلى عنقه، فجهد أبو إسحاق لإيصال خبره إلى صهره ليشفع فيه ويسعى في إخراجه.
2: والله لن نخذل أبا إسحاق أبدا.
3: وكيف نخذله وهو الطالب بدم الحسين إحقاقا للحق وإزهاقا للباطل؟
2: يا لسرورنا يا بشير ونحن نسمع وقوف إبراهيم بن مالك الأشتر مع أبي إسحاق في كتائب واحدة، ومعهم أبو عثمان المهدي وهم ينادون يا لثارات الحسين.
3: إبراهيم هذا لا تستغرب يا بني شجاعته وأقدامه، إنه ابن ذلك الأسد مالك الأشتر النخعي يرحمه الله.
4: لم نجد له أثرا سيدي.
5: أين اختفى؟
4: أظنه سيدي انطلق خارج الفرات.
5: كيف؟ وقد بثت العيون في كل مكان.
4: ربما غرق في النهر فأراحك.
5: لا، والله ما أراحني موته أبدا. ابن ذو الجوشن هذا، لعنة الله عليه، أيعقل أن تختطفه أمواج الفرات قبل أن يختطفه سيفي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لقد أقسمت أن أنتقم بسيفي ممن شارك في قتل الحسين، لا أستثني منهم أحدا.
4: والله أنت تستثني سيدي، فتلك مكرمة وأنت أهل العفو والمكرمات.
5: ماذا تقصد ابن الأسود؟
4: إن سمح سيدي قلتها.
5: قل.
4: هو أمان سيدي؟
5: لا أمان لأربعة: عبيد الله بن زياد، وشمر بن ذي الجوشن، وحرملة بن كاهل الأسدي، وعمر بن سعد.
4: والله هو واحد من هؤلاء سيدي.
5: من تقصد؟
4: آخرهم عمر بن سعد.
5: لا، والله ما كان إلا أولهم، لكنني أشفع له أياما كرامة لشقيقتي رملة. كأني بك تخفي شيئا.
4: لا تنسى سيدي أنك مررت بمثل هذا فعفي عنك.
5: كيف متى؟
4: مذ كنت في السجن، فقد تدخل زوج شقيقتك صفية فعفى ابن زياد عنك.
5: ويحك، أتضعني وابن سعد في حوصة واحدة؟ ثم إن ابن زياد لم يطلق سراحي إلا مرغما. رحم الله خدني عبد الله، هو الذي توسط لي عند يزيد في الشام.
4: إذن هناك وسيط حقن دمك، فماذا لو قلت لك أن عمر ندم على فعلته ندما أقعده الفراش وحرمه النوم والراحة؟
5: لن تلين جوارحي لذلك الرجل، لقد منحته من الحياة ما يكفيه أن يتعذب في هذه الدنيا.
6: أحسب أنك فشلت في مسعاك.
4: صاحبك مصمم على قتل الرجل؟

0: أصلتك أنت؟
1: صلة الدم بالدم والرحم بالرحم. عمر بن سعد واحد من أرومتي.
0: الغصن النخر يشدب من الشجرة الوارفة ويرمى بعيدة.
1: ما بك يا يماني؟ لا تبدي حراكا في هذه القضية.
0: وكيف لي أن أبدي حراكا في شأن لا يخصني؟
1: لا يخصك؟ أنسيت أن ذلك الرجل كان صاحبك ذات يوم؟
0: أجل، كان صاحبي، كان صاحبي قبل أن يقود الجمع في وجه الحسين وصحبه.
1: أعلم أن لك يدا طولة عند أبي إسحاق الثقفي، فهو صاحبك ولا أراه يرد لك طلبا.
0: وأي طلب تقصد؟
1: الأمان لابن سعد.
0: إلا هذا يا ابن الأسود؟
1: أأنت عاجز عن ذلك أم مترفع عنه؟
0: لا والله، بل مترفع عنه. إلى أين؟
1: خذلتني يا أبا عمرو، خذلتني.
0: أتظنني مخبولا كي أطلب الأمان لابن سعد؟
1: قلت لك هذا صلة من رحمي.
0: قطع الله هذا الرحم، قطع الله هذا الرحم الذي لم يبق لسيد الشهداء رحمة. اسمع، أخون عقلي وقلبي وأدلك على من يأمنه.
1: من تقصد؟
0: رجل يسكن في ظهر الكوفة.
1: أيكون عبد الله بن عباس؟
0: هو رجل أشبه بهذا دينا وتقوى.
1: علني عرفته. أيكون عبد الله بن جعد المخزومي؟
0: هو والله، فإن المختار لا يرد له طلبه.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: سيدي يا ابن الحنفية، سرني رؤيتك المباركة والوقوف في مجلسكم الموقر. أما بعد، فإنكم أهل بيت خصكم الله بالفضيلة وشرفكم بالنبوة وعظم حقكم على هذه الأمة، ولا يجهل حقكم إلا مغبون الرأي مخسوس النصيب، وقد أصبتم بحسين في أعظم مصيبة. وقد قدم علينا أبو إسحاق الكوفي الثقفي يزعم أنه قد جاء إلينا من تلقائكم مطالبا بدماء أهل البيت، فبايعناه على ذلك. ثم إننا رأينا أن نأتي إليك فنذكر ما دعانا إليه.
2: يا ابن شريح، أما ما ذكرتم حول ما خصنا الله به من فضل فإن الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، والحمد لله. أما ما ذكرتم عن مصيبتنا بالحسين عليه السلام فذلك كان في الذكر الحكيم ملحمة كتبت عليه، وكرامة أهداها الله لها، فرفع بما كان فيها درجات قوم عنده ووضع آخرين، وكان أمر الله مفعولا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وأما ما ذكرتم من دعاء من دعاكم إلى الطلب بدمائنا، فإني والله وددت لو أن الله انتصر لنا من عدونا بمن شاء من خلقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
3: وعلى رأيكم سنبايع، ويشهد الله أننا أبدا لن نخذله حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.
4: أما كنت تواقة إلى الري وملك الديلم؟

التي أنا فيه. لازلت أذكر أن ابن زياد عرض علي ري العراق وبلاد الديلم، فوافقت بادئ الأمر.

0: قلت له أمهلني يوم فأمهلك.
1: هذا الذي حدث، أقسم إنني كنت في حيرة من أمري، وكدت أنفض يداي حين التقيت بابن أختي المغيرة بن شعبة الذي قال لي: أنشدك الله يا خال ألا تسير إلى قتال الحسين

0: وجلّى بدم الحسين، ولكن الشيطان كان أقوى من كل هذا وذاك فأغواني وساقني إلى حتف هذا.
1: اسمع يا عمر، إن استطعت أن تنجو بنفسك فافعل.
0: ما الذي تخفيه عني يا رملة؟
1: لم أخفي عنك شيء، كل الذي سمعته حدثتك به.
0: إذن لماذا تصرين علي بالرحيل؟
1: لأنني رأيت في عين أخي وشفتيه وحاجبيه شوقا لدمك.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تبا لفعلتك يا ابن سعد، تبا لك، لعنك الله يا ابن زياد، لقد أوصلتني إلى ما أنا فيه.
1: كل هذا لا يجدي نفعا.
0: اسمعي يا رملة، أسرعي.

0: قوة إلا بالله. لقد وضعني في موقف صعب.
1: ممن ذلك الرقاع أيها الأمير؟
0: إنه من عبد الله بن جعدة المخزومي، يرجوني أن أعطي الأمان لابن سعد. أشك في أن أحدا منكم قد تولى ذلك الأمر. يعز علي أن لا ألبي طلبا لعبد الله، لكنه يطلب مني أمرا تنازعني به نفسي وتخذلني فيه مشاعري. ما قولك يا هيثم؟
2: أرى أن تعطي فرصة التوبة، فإن تاب وصلح كان لك أجر من أعاد ضالا إلى صوابه.
0: وإن لم يتب؟
2: الجواب عندك سيدي.
0: وأنت يا أبا عمرو ما تقول؟
1: والله ما كنت أعطي ذلك الفاسق الذي سفك دم الحسين ظلما وعدوانا أي عهد وأي أمان، ولكنني أجد في الأمان إكراما لأبي جعدة.
0: إنك تحاكي مشاعري وتفكر فيما أفكر.
1: إكرام مثل هذا يؤخذ بنظر الاعتبار.
0: إلي برقعة ودوات.
1: ما أنت فاعل أيها الأمير؟
0: اكتب لهذا المنافق أمانا واشرط عليه شروطا كثيرة، فإن أخل بشرط من هذه الشروط قطعنا عنقه.
3: تيقني من طريقي يا رملة.

0: علي عظيم.
1: ما الأمر؟
0: لقد فعلها أخوك ورب الكعبة.
1: من هم؟
0: إنهم من جند الأمير ولا شك، بعثهم ليحصوا علي أنفاسي.
1: ماذا ستفعل؟
0: سأقاتلهم بسيفي أو أبقى عبيس داري.
1: بالله عليك أن تبقى في دارك ولا تقاتل الجند فتقتل.
0: إن بقيت في داري سيأتيني المزيد من الرجال يطلبون دمي يا رملة.
1: ترك الأمر حتى الصباح.
0: أين ولدي حفص؟
1: انطلق يتوسط لك عند إبراهيم بن مالك الأشتر.
0: إبراهيم بن مالك الأشتر؟ إبراهيم هذا يا رملة أشد قسوة علي من أخيك الأمير.
2: اجلس يا أبا عمرو. لم ننهي حديثنا بعد. لن أرتاح أبدا، وبعض قتلة الحسين لا زالوا أحياء يأكلون ويشربون.
0: لقد أبليت بلاء حتى قيل فيك أنك ثأرت لدم الحسين وصحبه.
2: لا والله، لا والله يا أبا عمرو، ما استتب لي الأمر وأطاعني الناس إلا بسببهم. ولست والله من ناصري لآل محمد إن لم أطالب بدمائهم وأقتل من قتلهم. لا أستثني منهم أحدا. لن أهنأ إن لم أقتل عبيد الله وحرملة وشبث وخولي والشمر.
0: أيها الأمير، أما آخرهم فقد كفاك الله عناء.
2: أأنت واثق أنه لقى حتفة؟
0: نقل لي ذلك سراقة بن مرداس.
2: ويحك، أتصدق ذلك الرجل الذي يكذب في كل حين؟ اسمع يا أبا عمرو، الذي يقلقني هو عمر بن سعد.

0: ادخل.
1: ها، ماذا رأيت يا أبا حفص؟ سألتك يا أبا حفص.
2: لا أدري ماذا أقول لك يا أبا الأسود.
1: ألا تقر عينك وقد جئتك بكتاب الأمان هذا؟
3: كيف تقر عينه وفي الدار ما رأيته من الجند؟
1: ستكون الدار في أمان إن شاء الله.
2: لست مطمئنا لأمان صاحبك.
1: وما الذي يقلقك فيه؟
2: أشياء كثيرة خفيت علي.
1: أريني. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أمان من أمير الكوفة إلى عمر بن سعد بن أبي وقاص. إنك آمن بأمان الله على نفسك وأهلك ومالك وولدك وأهل بيتك، وهل تريد أمانا أكثر من هذا؟
2: استمع يا رجل، لا تؤاخذ بحدث كان منك قديما. أي حدث هذا؟
1: إنه يقصد موقعة كربلاء. هذا هو بيت القصيد.
2: لا تؤاخذ بحدث كان منك قديما، ما سمعت وأطعت ولزمت دارك.
1: والله خير لك أن تلزم منزلك حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.
2: هذا هو الشرك الذي قصدته.
1: إنك تهذي، أسمعني ما يقلقك.
2: فمن لقي عمر بن سعد من شرط

الله وشيعة آل محمد، فلا يعرض له إلا بسبيل خير. شهد على ذلك أحمد بن شميط البجلي وأبو عمرة اليماني والهيثم بن الأسود وعبد الله بن كامل الهمداني ويزيد بن أنس الأسدي وابن شداد

0: كلهم شهدوا بالعهد والميثاق والأمان لعمر بن سعد وولده، إلا أن يحدث أمرا جديدا وكفى بالله شهيدا.
1: أتريد أمانا أكثر من هذا؟ أمنك على ولدك ومالك وأهلك وأعطى من الشهود ما أعطى،
0: ولكنه وضع شرطا في النهاية ألا يحدث حدثا جديدا. أي حدث هذا؟
1: كأن تخرج عليه أو على أحد من أنصاره.
0: عسى أن يكون ذلك.
1: أتشك في الأمر؟
0: أنت لا تعي ثرائر أبي إسحاق، إنه أمكر من الثعالب وأكثر تحفزا من الأفاعي.
2: من منكم أبو إسحاق الكوفي؟
3: أنا أبو إسحاق الكوفي،
2: رسول سيدي محمد بن الحنفية.
3: أهلا أهلا برسول الذرية الطاهرة، كيف حال سيدك؟
2: يقرئك السلام.
3: وعليك السلام.
2: هذه رسالته إليك.

سلام عليكم يا أهل بيت النبوة. بسم الله أولها وآخرها. والله لا أفعلنها يا سيدي. أكرموا مفادة هذا الفارس.

0: ما الأمر يا ابن الأسود؟ ما الذي حدث؟
1: جئتك في أمر يسلب عني النوم والراحة.
0: ألا يكون أمر ذلك الفاسق؟
1: دعني أسألك، أتثق بأمان صاحبك؟
0: ألا زلت مدافعا عن رجل قاد الجيوش في وجه ابن بنت رسول الله؟
1: والله ما قلقت خوف عليه، وإنما لصلة رحم تتقد في داخلي وتأبى أن تنطفئ.
0: دعك من الرجل.
1: قلت لك عمر واحد من أرومتي.
0: لقد أصبح من أرومة الشيطان فلا تبتئس، ثم أنه قد أخذ أمانا من الثقفي، فما الذي يقلقك بعد؟
1: شيء دس في الرقاع كما يدس السم في العسل الطيب المذاق.
0: دع صاحب العسل يذوق عسله.
1: لو آل إليه الأمر لفعل.
0: ما الذي تعنيه يا ابن الأسود؟
1: أعني أن عمر سلبت مخالبه ونزعت قواضمه.
0: إن له صلة بأبي عبيدة تفوق صلتنا به.
1: الأفعى تعض نفسها حين لا تجد ما تعضه.
0: اطمئن، إن لدى أبي إسحاق الكثير مما يستحقون العض.
1: ما شفيت غليلي.
0: اسمع يا ابن الأسود، أنصحك ألا تستميت بالدفاع عن رجل قاتل خير خلق الله بعد رسوله محمد بن عبد الله وأبيه علي.
2: رملة،
3: السلام على أخي أسد الكوفة وأمير العراق بلا منازع.
2: كيف تقبلين علي وعندي مثل ذلك الحشد من الرجال؟ ثم ما الذي يحزنك؟
3: يحزنني دار مهدد بالسقوط.
2: تبا لذلك الأساس الذي جبل بالنفاق وشيد بأطهر دم عرفته البرية.
3: جئتك أستوضح عن أمان أعطيته.
2: لا تدعيني أندم على شيء أعطيته. قسما بالله إن بقيت واقفة أمامي فأنا حلٌ

0: مما أعطيته؟
1: لا، أنا رضيت بما أعطيت.
0: اذهبي إلى دارك ولا تعودي إلي قط. هيا.
1: لا تنسى أني من دمك ولحمك.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: ما الأمر يا أبا إسحاق؟ أرى وجهك قد تغير.
0: لا أقطعن والله غدا رجلا عظيم القدمين غائر العينين من قتلة الحسين يسر بقتله المؤمنون. يا أبا عمرة.
3: نعم أيها الأمير.
0: إذا جاء الغد فأقبل إلي على عجل.
3: أجل أيها الأمير. ما بك يا ابن الأسود؟
2: ألم يعتصرني فجأة.
0: أشهدوا يا قوم ما أطعمته ولا سقيته.
2: لو يأذن لي سيدي أذهب فأرتاح.
0: أملنا أن ترتاح فنرتاح. قضي على ذلك الرجل.
4: أجل يا مولاي.
3: لأقطعن غدا والله رجلا عظيم القدمين غائر العينين من قتلة الحسين.
2: وما أحسب هذه الأوصاف إلا أنت.
3: أتظن ذلك يا ابن الأسود؟
2: وأقسم لا يريد بهذه الأوصاف سواك.
3: كيف يفتك بي وقد أتيتني بأمانه منذ يومين؟ كيف؟
2: لا أشك في أن شيء قد حدث فأثار غيظه عليك.
3: يا ابن الأسود، أتظنني أنجو بنفسي وقد بث حولي من العيون ما لا يعد ولا يحصى؟
2: إنني حذرتك. والله ما دفعني إليك حب بفعلتك ولا تأييد لما قمت به، بل لأجل قرابة تستعر في دمي كما يستعر النار في اللحم النتن.
3: أشر علي بالوجهة التي أسلكها.
2: توجه إلى الشام ففيها من تلوذ إليه فيحميك، فترتاح منا ونرتاح منك.
3: دعني أسألك يا ابن الأسود، لو عرض عليك ملك الري يوم الحسين فما تصنع؟
2: دعني أسألك بدوري، لو عرضت عليك الخلافة كلها يوم الحسين فما تفعل؟
3: أقسم لو عرضت علي الدنيا كلها في سبيل ذلك ما تجرأت.
2: حبا للحسين أم خوفا من العاقبة؟
3: بل خوفا من سوء العاقبة، حيث أرى الموت في كل لحظة.
2: تبا لك، سحقا لك، حسبتك نادم، لا زلت في ضلالتك. أتمنى أن يصل إليك سيف الثقفي فلا يبقي منك باقية.
3: ماذا بعد يا ابن سعد؟ ها هو الهيثم بن الأسود قال كلمته وانصرف وتركك وحيدا لا تلوي على شيء. إيهن يا ابن أختي يا حمزة، نشدني ألا أسير إلى قتال الحسين، قال لي إنك تأثم بذلك وتقطع رحمك، فوالله لأن خرجت من مالك ودنياك وسلطان الأرض كلها خير لك من أن تلقى وجه الله بدم الحسين. ألا أيها الرجل الذي خاب سعيه وراح من الدنيا ببخسة عين، إذا أنت قاتلت الحسين ابن فاطمة وأنت تراه أشرف الثقلين فلا تحسبن الري يا أسوأ الناس تفوز به من بعد قتل الحسين. الويل لي، الويل لي وأنا محاصر في داري وجند أبي إسحاق تحصي علي أنفاسي. لا مفر لك يا ابن سعد، ستصلى نارا لا ينطفئ سعيرها أبدا، وسعيك من دون الرجال رذيل.
5: يا سيدي، هذا سيفي خبأته تحت الرداء فما من أحد يشك بوجوده.
0: هذا الذي أبغيه.
5: أي ظالم تطلبه بهذا السيف؟
0: عمر بن سعد.
5: ماذا تقول؟
0: قلت عمر بن سعد.
5: تريد مني أن أقضي على عمر بن سعد وقد أعطيته أمانك؟

0: اسمع ما جاءني البارحة من محمد بن الحنفية. وقد ذكرت أنك قتلت قتلتنا وطلبت بثأرنا وقمت بأمرنا، كيف ذلك وقاتل الحسين عندك يغدو ويروح وهو عمر بن سعد؟ ماذا تقول فيما سمعت؟
1: إنك تدفعني إلى ما لا يريحني ويثلج قلبي.
0: ألا يثلج قلبك أن تقتل من كان يجمع الحشد ضد الحسين بن علي؟
1: كان ذلك قبل أن تعطيه أمانة. أما وقد أعطيناه أمانة فقد حرم دمه علينا.
0: حرم دمه؟ إذا نكثنا بعهد أبرمناه وميثاق نقضناه.
1: أترى نقضا أشد من أن نقتل الرجل بعد أمانه؟
0: هذا رجل إذا انقلب ظهر المجن قطع رؤوسنا دون رحمة.
1: أعلم ذلك.
0: ألم تقسم أمام قبر الحسين أنك ستنتقم من قتلته وعلى رأسهم سعد وشمر؟
1: لا أنكر هذا، ولكن أريد منفذا.
0: أنا أعطيك منفذا، شروطنا عليه كثيرة. لنقل إنه فكر بالرحيل، اذهب واقتل.
1: أمضي إليه الآن
0: وعلى جناح السرعة. اسمع، خذ معك عددا من الرجال. هذا الرجل إن هوجم غدر، وإن تفوق فتك دون رحمة.
1: أفعل إن شاء الله.
0: اسمع، أريد أن أنصحك. في البداية قل له أجب الأمير، فإن أطاعك ائتني به،
1: وإن لم يطعني
0: عندها سيلجأ إلى حيلة أعهدها عنده. كان يقول: يا جارية هاتي ردائي، فإن قال ذلك فاعلم إنه يدعو إلى السيف، فبادره قبل أن يبادرك. لن يرتاح قلبي إلا عندما أراه مقتولاً.

0: أراك هممت الرحيل يا أبا حفص.
1: إني ذاهب لزيارة خؤولتي في البصرة، فقد طال النوى بيننا.
0: جئتك من قبل قريبك أبي إسحاق الكوفي.
2: وماذا يريد أخي في هذا الصباح الباكر؟
0: لم يعودني على أن أطلع على أسراره.
1: إن في الأمر مكيدة دون شك. أقرئه السلام عني وقل له آتيه في حين آخر.
0: بل يريدك الآن، وما على الرسول إلا البلاغ.
2: ما دام على الرسول البلاغ فأبلغه إن عمر سيأتي إليه بعد حين.
0: فلتدخل زوجتك الدار ولنتابع الحديث فيما بيننا.
1: دعيني مع الرجل يا امرأة.
2: لن أدخل حتى أعرف سر هذا الرجل.
0: ماذا قلت؟
3: أعطني ردائي يا جارية.
0: تدعو إلى السيف يا عدو الله.
2: لا.
0: إن الغدر بسمحك.

0: فوالله لا أدري وإني لحائر، أفكر في أمر على خطرين، أترك ملك الري والري منيتي، أم أمضي مأثوما بقتل حسيني؟ يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، فإن صدقوا فيما يقولون فإني أتوب للرحمن في سنتين.
1: لا أدري يا ابن سعد أي ملك أخذته وأي ري تنعمت به، لكنني على يقين أنك خسرت دنياك وآخرتك.

ونلتحي قابك في الدنيا، لكن هناك عقاب مهول في الآخرة ينتظرك ولن تستريح أبداً.

أيها الإخوة والأخوات، نحن خلال السنوات الماضية أيضا دخلنا في امتحان يتصل بزينب عليه السلام وبالالتزام مع زينب عليه السلام. ومنذ اليوم الأول قلنا كلنا عباسك يا زينب، وأثبتنا خلال كل السنوات الماضية بدماء شهدائنا وجرحانا وتضحيات مجاهدينا، اليوم للحسين ولزينب وللإسلام وللمظلومين وللمقدسات وللغرباء وفي مواجهة كل طواغيت الأرض، نحن نجدد موقفنا والتزامنا. عندما نتوجه اليوم إلى أبي عبد الله الحسين عليه السلام، الحسين الذي جدد نداءه بعد شهادة كل أصحابه وأهل بيته، هل من ناصر ينصرني؟ هل من ناصر ينصرني؟ نحن نقول له يا سيدنا اليوم كما في كل يوم عاشر وكل أيامنا عاشوراء وكل ميادين جهادنا كربلاء، قلنا له بالدم، قلنا له بالشهادة، قلنا له بدموع الأمهات والزوجات والبنات، قلنا له لبيك يا حسين.

بالدقة عندما تبدأ نعوش الجنود الأمريكيين والضباط الأمريكيين بالانتقال النعوش عندما جاءوا عموديا ويعودون أفقيا، سيدرك ترامب وإدارة ترامب أنهم فعلا خسروا المنطقة وسيخسرون الانتخابات. وإذا تحقق هذا الهدف، وسيتحقق هذا الهدف إن شاء الله، سوف يصبح تحرير القدس على مرمى حجر. عندما تخرج أمريكا من المنطقة، سيجمع هؤلاء الصهاينة ثيابهم في حقائبهم ويرحلون. قد لا نحتاج إلى معركة مع إسرائيل.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: عندما تبدأ نعوش الجنود الأمريكيين والضباط الأمريكيين بالانتقال النعوش عندما جاءوا عموديا ويعودون أفقيا سيدرك ترامب وإدارة ترامب أنهم فعلا خسروا المنطقة وسيخسرون الانتخابات وإذا تحقق هذا الهدف وسيتحقق هذا الهدف إن شاء الله سوف يصبح تحرير القدس على مرمى حجر عندما تخرج أمريكا من المنطقة سيجمع هؤلاء الصهاينة ثيابهم في حقائبهم ويرحلون قد لا نحتاج إلى معركة مع إسرائيل

أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على صلى الله عليك يا رسول الله

الدقة عندما تبدأ نعوش الجنود الأمريكيين والضباط الأمريكيين بالانتقال النعوش عندما جاءوا عموديا ويعودون أفقيا، سيدرك ترامب وإدارة ترامب أنهم فعلا خسروا المنطقة وسيخسرون الانتخابات. وإذا تحقق هذا الهدف، وسيتحقق هذا الهدف إن شاء الله، سوف يصبح تحرير القدس على مرمى حجر. عندما تخرج أمريكا من المنطقة، سيجمع هؤلاء الصهاينة

ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين، سيما أولهم أمير المؤمنين وآخرهم بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد، for the happiness of Hazrat Zahra Marzia, for the enlightenment of the graves of your marhumin, of the graves of the shuhada, ulama and siddiqeen, for the safety of the followers of Ahlul Bayt around the world, and for the safety and the hastening of the reappearance of Hazrat Baqiyatullah al-A'zam arwahun al-fida, please recite your loudest salawat. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, forgive our sins. Ya Allah, forgive the sins of our parents. Ya Allah, those of our parents that are alive, give them long lives. Those of our parents that have left this world, give them a place next to Ali Muhammad in Jannah. O Allah, those who are ill, give them shifa'ah. Those who are in debt, clear their debts. O Allah, give